تنخوا ظلم وزوري كتنخوا بندستي راكتن راكتن يبجاران سري خراكرن لي دجرن سري زوجكرن يبجارنا بهيز سري خراكرن لي دنيار سري زوجكرن ليل بي خاكي لبي أردي توفين جياني جاري هاتي چياندن أف أردي جياني